0: Ya pendengar, segera kita ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo, Palembang.
1: Ummatin ukhrijat linnas lil'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وفضل وجلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: محمد.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وفضل وجلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على النبي قديما وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله، أنت الله ونحن عبادك، أنت خالق ونحن مخلوق، أنت مالك ونحن مملوك، أنت غني ونحن الفقراء، أنت قوي ونحن الضعفاء، فانصرنا على القوم الكافرين وقنا شر الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله وأدامها ما دامت السماوات وما في الأرض وجعلنا من عبادك الصالحين استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استغلوا الصلاة رحمكم الله استغلوا الصلاة أثابكم الله صلي فرض الدين وراءت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

ربكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. التحية المباركة. السلام عليك. السلام علينا وعلى الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرى

0: فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون صدق الله العظيم.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.